للنزي ان سكاتشن باش للماردي ان سكاتشن باش للمكردي ان سكاتشن باش لجويدي ان بوز للفندردي ان سكاتشن باش للسامدي ان سكاتشن